0: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيها المسلمون، إن بلوغ رمضان نعمة عظيمة وفضل كبير من الله تعالى. شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النيران. شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر إذا دخل فتحت أبواب الجنة.
1: Lo que está por venir, Daesh, este tema de declaración de guerra de Santiplagio. El hambre de las generaciones venideras, comedor escolar entre paréntesis, es el segundo tema de esta declaración de guerra.

مناطق إصابتك بالعراق، في مناطق إصابتك من بداية الأحداث، وفي مناطق إصابتك بسوريا. لكن هذا يعني أن النظام أو الحوار أو المدافعين الحكومة العراقية هي إجت أسست داعش وسلمتها مناطق وبدت لها مؤومة تهدد العالم كله. أنا بعتقد حتى الأطفال إذا واحد يقابل شوي يشرح لي بعض الرابحات لا يقبلون بهذا التحكيم. داعش هي هذه هي ذات منشأ أمريكي، وفي اعتراف أمريكي بهذا الموضوع، ذات منشأ أمريكي سعودي.